0: بلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. اللي عايز يشوفها حلوة على طول يشوفها من فوق دايما.
1: أول مرة تسكن في العين؟
0: أول مرة بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة زحمة وفقر ومهوى فاسد، الناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. أنا خلاص مش هنعيش تحت تاني.